لنا محلا للمودة والرحمة والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فإن تقوى الله خير زاد للعبد في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح بيوتنا واصلح أهلنا واصلح أولادنا، واجعل بيوتنا بيوتا مطمئنة بذكرك، منيرة بطاعتك، محفوظة برحمتك. اللهم ارزقنا الرفق في أهلنا ورحمة في بيوتنا وحكمة في تربية أولادنا والبر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا ينفع غيرك عن بلدنا هذا إلا نسيا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم.